هو الحب كالموج، تكرار غبطتنا بالقديم الجديد، سريع بطيء، بريء كظبي يسابق دراجة، هادئ كخيال يرتب ألفاظه، مظلم معتم ومضيء، ولكنه لا يبالي بنا،

0: شيء
1: حياة كل
2: حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حياة كل حيا